0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: غيار غيار، باين في كلامك، في ابتسامتك لي، في ضحكتك بصرار، يا خلي علامك المحبة وفاء وفاء وأسرارها أسرار. غيار غيار، ما حل في مقامك وسط قلبي أبد، لا عمر أو عمار هيضني غرامك من قديم الزمن. يا قمري لا قمار، ما تهنى منامك ليه ليه يا صاحبي، والدار نفس الدار ولسانك حصانك، صك صك بابك ولا تتلقف الأخبار. ما ظني هيامك ذاك لأعرفه، أصبح لهيب النار حتغرك، ولا من قال لك إن خلك صار له ما صار. لا لا تربي سهامك ظلم، لا تستمع للحاسد المكار، جدد لي غرامك للمحبة سوا ونكمل المشوار.
3: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
4: أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM. فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: FM فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إي أند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات، معاكم دايما أقرب

يا صاحبي يا صاحبي جيت اعتذر، يا صاحبي جيت اعتذر، هاتي يمناك انسى الزعل واقبل بعذري فديك.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم اينما كنتم.
2: ابو ظبي اف

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: Come on. Come on.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم.
1: زعلوا كان زعلان وسألته قلت

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

نزل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والاحكام. e-end، دائما في اكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بضبي.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

حكمي وحالي نحل جسمي عليلي مالي على فرقاكم وحالي نحل جسمي عليلي لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلي لا تفتكرني كنت مرتاح.

معك بخير وافراح وتعود لي يا ذا الخليلي بدعي عشاك بخير وافراح وتعود لي يا ذا الخليلي يا كم مثلي في الهوى ناح يشتمل هير الطويلي يا كم مثلي في الهوى

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 حتى 8:00 مساء على أبوظبي FM.

انت حياتي، انت حياتي من وتير اسمالي، انت حياتي من وتير اسمالي. البعد عنك لحظه ما اقدر اقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي. لو غبت لحظه صحت ويلاه ويلاه، انت حياتي من وتير اسمالي. البعد عنك لحظه ما اقدر اقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي. لو غبت لحظه صحت ويلاه ويلاه، حبك معي يمشي كانه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. حبك معي يمشي كانه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه. حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه. قلبي قلبي لو تكسه معه ما يبالي، وياك لو جربت

في يوم تنساه قلبي لو تكسى معه ما يبالي وياك لو جربت في يوم تنساه انت حبيبي انت حبيبي وحياتي وراس مالي انسى الجميع وحبك شلون بنساه انت حبيبي وحياتي وراس مالي انسى الجميع وحبك شلون بنساه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: من ذاكرة الزمن،
3: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
2: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: مع أبوظبي FM، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: العافيه.
1: شكرا.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
3: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
4: راجع بشوقي ولهفتي
3: قهوة بأف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: رب الإمارات.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نكد

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: على موجتنا
2: أبوظبي FM،
1: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90

0: الفريق.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في دورينا وإثارة دورينا من خلال برنامج صوت الملاعب يوم جديد وتفاصيل جديدة تحضر في دوري أدنوك للمحترفين. كثير من التفاصيل التي حضرت من خلال هذه الجولة الأولى، كل هذه التفاصيل حضرت من خلال جولة واحدة فقط في دوري أدنوك للمحترفين، هذا الدوري المثير واللي فيه كثير من التقلبات وكثير من التفاصيل، وراح نتحدث فيها بكل تأكيد من خلال برنامج صوت الملاعب برفقة نخبة من النجوم والمحللين والنقاد الكباتن الأعزاء.

0: الكابتن والدكتور موسى عباس اللي أرحب فيه، وكذلك الكابتن القدير عبد الحميد المستكي والكابتن القدير الحكم الدولي السابق واللاعب السابق والإداري السابق والنجم اللي نفتخر فيه دائما الكابتن القدير فريد علي. جولة أولى جاءت بكثير من التفاصيل، كثير من التقلبات، إثارة منقطعة النظير حضرت حتى صافرة نهاية مواجهة بنياس والعين، وراح نتدرج بالحديث عنها بكل تأكيد. 655-1222 أرقام تواصلنا عبر الهاتف، نسعد ونرحب بالجميع بكل تأكيد من خلال المشاركة. كثير من التساؤلات اللي بنطرحها حتى قبل لا أسولف مع الكباتن، ليش تأخر انتصار العين في مباراة اليوم؟ ليش بنياس ما قدر يحافظ على النتيجة اللي تقدم فيها بهدفين نظيفين على العين؟ الجزيرة وانتصاره الأول، هل كان مقنع كوزمن من خلال المشهد الأول في دوري أدنوك للمحترفين؟ كثير من التفاصيل اللي بنناقشها من خلال هذه الحلقة التي تأتي ختامية من الجولة الأولى. 655-1222 أرقام تواصلنا. ودكتور، أعتقد أن اليوم أوفى بالوعود من خلال السيناريوهات ومن خلال المباريات وإثاراتها. مساء الخير دكتور.
1: نور وشيء وعلى المستمعين. نبارك لفريق العين طبعا فوز اليوم، ونقول له الآن فوز 34 مباراة،
0: رقم تاريخي
1: لما خسرنا فريق العين. اليوم كذلك من فترة طويلة لما كنت مواكس محمد عن الموضوع أنه 31 هدف، اليوم 32 هدف،
0: 33
1: هدف،
0: بالرابع وصلنا 33،
1: هو أربعة صح، فبالتالي 34 هدف. فأعتقد اليوم فعلا، أنا ما قلت لك من الأسبوع الماضي أستاذ محمد، هل نحن فعلا في الأسبوع الأول، هل الجولة الأولى إثارة، تشويق، مباريات ممتعة، الإعداد الجيد للفرق في سواء كان اليوم مباراة العين وبنياس ومباراة الجزيرة، وحتى أعتقد بنتكلم بعد ذلك بالتفصيل، لكن
0: حتى والجزيرة وبنياس والعين صح؟
1: نعم.
0: فبالتالي من التفاصيل
1: نحن نبارك الفريقين الجزيرة والعين، وبعد ذلك نتكلم عن المباراة.
0: مساء الخير كابتن فريد.
2: مساء النور محمد، اشتقنا لك البارحة ما شفناك يعني.
0: موجود أنا قلبا وغالبا معاكم.
2: نعم، مثل ما قال الدكتور، اليوم تتابع مباراة بنياس والعين، ساعات تقول معقول احنا هاي بداية اول مباراة،
0: بس فريد انا اعرف ان اكثر شيء عجبك في المباراة الحكم.
2: الحكم نعم، الحكم
0: والصرامة وتطبيق القانون
2: في نفس الوقت، حتى الفهم الكبير بصراحة اللي عند تقنية الفيديو
0: للقوانين.
2: ايه طبعا، لما يكون حكم جيد لازم يتبع الفيديو، يكون افضل من الحكم بالفهم القوانين اللعبه. استمتعت بصراحه في الاهداف، استمتعنا في ركله الجزاء، استمتعنا في الغاء الاهداف كذلك من تقنيه الفيديو، استمتع الكل المحترف، كل شارع الرياضي اليوم الاماراتي استمتع في مباراه
0: بنياس
2: والعين،
0: مباراه في
3: الغاء الاهداف بشجاعة،
0: كل التفاصيل. عبد الحميد مساء الخير.
2: نعم
0: فيها شجاعه من الحكم.
3: طبعا
2: وفهم بعد
3: لما تلغي ثلاث اهداف، يعني
0: مش سهلة،
3: مو بسهلة وتحتسب ضربة جزاء وتحتسب بطرد للاعب بنياس، يعني أعطى انذارين على بسبب المسك. أعتقد أنه حكم أعطى كل قوانين كرة القدم في هالمباراة
0: في 90 دقيقة،
3: في 90 دقيقة. وفوق هذا ساعد الفار، لما يكون عندك فار يقدر أن يكون الظهر للحكم، فأعتقد أن التحكيم راح يكون ممتاز. مباراة اليوم كابتن لو تشوفها مباراة كلها هجومية، سواء الهجمات المرتدة اللي قام بها بنياس أو الهجمات اللي من بداية المباراة لفريق العين، فمو بسهل على الحكم، طاقة كبيرة وعلى كل اللعبة. احنا هنا كنا مشدودين في آخر 10 دقائق كأنها من بداية المباراة. أعتقد كابتن أول أسبوع ها، مع أن الناس تتكلم حار، حتى اليوم جماهيريا ها جمالية في الملعب، الملعب فل. فأعتقد كابتن أن من أول أسبوع 34 هدف، 33 هدف في هالأسبوع كابتن، وهذا يعطينا
0: وهذا رقم على فكرة، هذا رقم تاريخي
3: ترى،
0: لم يسبق في أي جولة من جولات دورينا من خلال الاحتراف أنه وصلنا نوصل لجولة واحدة فيها 33 هدف.
3: كابتن محمد، وبعد مو بكذي، أنت لما تسجل هالعدد من الأهداف هذا أنك بذلت مجهود كبير
0: صح،
3: في أول أسبوع
0: وآخر دقائق
3: والناس تتكلم والله وحر، وأعتقد أن حتى اللعيبة اللي طلعوا ما حد طلع مثلا إجهاد ولا نعم، إلا نعم، بعض اللعيبة اللي أعطى

0: يعني مجهود كبير
1: ما في شك. نحب نتكلم على تفاصيل المباراتين، لكن العيناوية لهم حق في مباراة اليوم، أن نبارك لهم ونهنيهم بعد هذا الفوز. صح النجاة بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة، لكن انتصار في غاية الأهمية بالنسبة للعين، له عدة جوانب. مسألة أنك أنت تحافظ على السلسلة التاريخية بالوصول إلى المباراة رقم 34، لم يخسر العين من خلال 34 مباراة متوزعة على 3 مواسم، آخر الموسم قبل الماضي، الموسم الماضي بأكمله والدوري الذهبي، وبداية هذا الموسم من خلال الجولة الأولى وصول كذلك الجولة ل 33 هدف، هذا رقم استثنائي والعين مساهم فيه بأربعة أهداف. فألف مبروك للعيناوية. عصام الهدف ذاهب صح؟ جاهز الهدف؟ الهدف جاهز وبنعطيه للعيناوية، ومسي بالخير كذلك على الأستاذ عصام زياد الأخطبوط من خلف المكسر، هو اللي بيرد على مكالماتكم وهو اللي موجود معانا من خلف الكواليس، مبدع يقدم الكثير في برنامج صوت الملاعب. نوجه له التحية وألف مبروك يا عيناوي.
2: جوني جوني إلى كاكو، كاكو خطيرة، أطلقوا عليه لقب الحاسم من درب العين، شوف خافقي طار ويسابق الفرحة لدار المحبين. لا يا

تبدأ رحلة الدفاع عن العرش إلا بانتصار ذهبي بفوز ذهبي. هكذا هي الأمور عندما تحتاج إلى رجل البدايات الكبيرة.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: ومن الزعيم العيناوي إلى فخر أبوظبي في ظهوره الأول، حضر من خلال انتصاره الأول تحت قيادة أولاريو كوزمن الذي قدم نفسه وحصد نتيجة المباراة بهدفين دون رد أمام فريق حتى في أولى مشواره مع الفريق، من سجل الأهداف بالنسبة لمواجهة الجزيرة بانزا، هداف الفريق ونجم دوري تحت 23 عام، والهداف الذي توج قبل أيام من خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية. النجم الإماراتي الشاب علي المعمري أهدى الانتصار الأول لأولاريو كوزمن من خلال هذه المباراة. ألف مبروك لكل الجزراوية، هذا الانتصار الذي جاء في توقيت مهم جدا، مهم جدا للفريق المنافس أن يبدأ بشكل مثالي في بطولة الدوري ويحقق 3 نقاط في غاية الأهمية. طيب أنا ما مسيت على اللي يتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد من خلال لايف تيك توك أبو ظبي اف ام، واللي يسأل عادل التميمي يسأل شو تردد القناة. تردد القناة 90.0 إذا كنت في أبوظبي، وإذا في دبي 98.4 صح عصام؟ أوكي، لأني أنا ببدأ أحفظ الأرقام معاكم بعد، فننوه على هذه الترددات. الكابتن فريد كثير ناس تسلم عليك صراحة، ما بقدر يعني أطري لك واحد واحد بالاسم. تحية من سوريا، يا مرحبا بك أستاذ عدنان، نرحب فيك أنت وكل الناس اللي تتابعنا. وفي تعليق يقول دفاع دورينا في ضعف. إنزين، هذه النقطة بنرد نناقشها، لكن نبغي نبارك للجزراوية الانتصار. نبغي نبارك للجزراوية وبنهنيهم وبنعطيهم غنية الفخر، يستاهلون الجزراوية. نبغي نعرف إلغاء الأهداف صحيح ولا لا؟ التعليق للكابتن فريد أكيد راح يأينكم في كل التفاصيل هذه الخاصة بالنسبة للأهداف، بالنسبة للأمور والتفاصيل الثانية. مغربي عاشق الدوري الإماراتي منذ القرن الماضي، ما شاء الله عليك ونتشرف بك أكيد. الجزراوية ولا أخذ محمد عمر؟ محمد موجود؟ عطني محمد بيتريوننا الجزراوية. محمد عمر مساء الخير.
2: أور وسرور كابتن محمد بوتركي، حياكم الله.
1: يا مرحبا بك يا محمد.
2: الله يحبك على فضله، رحب بك أستاذ محمد ورحب بالكباتن. وقع الدكتور موجود اليوم؟
1: نعم.
2: كابتن فريد
1: موجود، نعم. والكابتن عبد الحميد المستكي
2: العيناوي المخضرم،
1: ما في شك. تفضل يا محمد، ليش تأخر فوز العين؟
2: والله شوف، لو كانت الدقائق أقل من المحسوبة الإضافية ما كان فاز العين هذا اليوم. إحنا كعيناوية صحيح سعيدين بالفوز، بس ما نحب الفوز يكون بالطريقة هذه في آخر الدقائق. العين اسم كبير وحامل اللقب، من يعني بداية موسم نقول الحمد لله على كل حال. أنا أشوف أن الوقت لو كان أقل من 5-7 دقائق ممكن تنتهي المباراة بالتعادل. بنياس دائما إحنا لنا مطبع عودة، إحنا العين كل السنوات بنياس صعب جدا جدا أمانة أمام العين، وأنا واحد متخوف دائما من مباريات بنياس. وبنياس فريق هذه السنة منظم، السنة الماضية كان فريق جدا منظم وفريق بداية زين السنة الماضية.
1: إيه بس محمد، أنت قبل المباراة كنت متخوف بالطريقة هذه؟ كنت متوقع السيناريو هذا؟
2: أستاذ محمد بوتركي، إحنا كل سنة نعاني من بنياس، كل سنة نخسر، يا نطلع بتعادل يا نطلع بفوز صعب في أرض بنياس،
3: خاصة في ملعبهم.
1: صح
2: والله صعب بنياس أمانة أمام العين. أستاذ محمد، السنة هذه بنياس بيكون مختلف، دعم فريقه، إدارة جديدة، نتمنى لهم كل التوفيق أمانة، يفرحنا المستوى اللي قدمه بنياس. الجزيرة نبارك لهم، احنا حزننا خسارتهم من الاتحاد السعودي، نتمنى ان تكون بداية اليوم بداية من الجزيرة برأس الكابتن كوزمن، اكيد انه راح يدعم الفريق. كوزمان ما يرضى بال يرضى دائما يوم يمسك فريق يكون عنده المحترفين هم يحطهم هو يحطهم امامه ويفرضهم على داره عادات انه يمشي صح. كوزمان عودنا على الانتصارات على حمل الارض
1: بس ما في شيء اسمه يفرض على الاداره محمد.
2: لا لا شوف كوزمان من عرفناه في العين والاهلي والشارقه دائما هو يحط
1: إيه هو يحط مع هو يحط مع الإدارة أوكي، أما إنه يفرض على الإدارة ما أعتقد.
2: أما سوري هي مقصر فرض بس دائما هو دائما
3: إيه يحط تنسيق يعني
1: تنسيق بينه وبين بين الإدارة.
2: هو يحط أسامي ويقول الإدارة أنا أبغى هذيلة.
1: أوكي.
2: مصلحة النادي والجمهور في النهاية الأخير.
1: ما في شك. العين العين يطمن محمد.
2: والله شوف محليا ممكن بس خارجيا صعب.
1: خارجيا صعب.
2: طيب.
1: اوكي. شكرا لك يا محمد.
2: محمد ونشكر الاستاذ عصام على الاخراج.
1: نحن كلنا نشكر عصام.
2: واليوم خلينا نهتبل بالفوز.
1: مبروك يا محمد، الف مبروك.
2: الله يحييكم.
1: ما شاء الله المكالمات تنهال على البرنامج 655-1-2-2-2 ارقام تواصلنا عبر الهاتف الجزراوية. بتعذرونا شوي صح، بنحط الاغنية وبنبارك لكم وبنحط الهدف وبنبارك لكم بعد، لكن ما شاء الله المكالمات. وناخذ مكالمة جديدة ونقول ألو.
4: ألو.
1: مرحبا الساع.
4: مرحبتين، مساك الله بالخير يا أبو تركي.
1: بالنور والسرور، تعرفني باسمك.
4: وياك أبو محمد العيناوي.
1: ونعم أبو محمد العيناوي، ألف مبروك الفوز الأول.
4: الله يبارك فيك. مسي على الكبات اللي معاه الدكتور موسى، كابتن فريد وكابتن عبد الحميد.
1: الله يرحمك يا فضل.
4: نقول لك مبروك فوز العين. قبل لا أبدأ أي نقاط، أنا أختلف مع المتصل محمد عيناوي. يمكن ما شاف العين الموسم الماضي. العين
1: نفس السيناريو صح في البداية.
4: نعم صحيح، مع بنيات مع
1: البطايح ومع دبر.
4: مع البطايح لا تسجيل أهداف في الوقت الأخير.
1: إيه. لا هو أول مبارتين كانت مع البطايح ومع دبر.
5: ومن نفس اللاعب من حسين رحيمي.
4: من حسين رحيمي نعم. أنا اتصلت بتركي وكنت مطمن من العين رغم ما جيت تقدم بنيات 2-0 لأن كنت مطمن وواثق من عودة العين لأن كان العين بادي بداية ممتازة بداية المباراة.
1: أوكي.
4: بأخطاء دفاعية فردية مش جماعية، خطأ من
1: أخطاء فردية هي اللي أثرت بالنسبة للعين.
4: صحيح.
1: أوكي
4: صحيح، لكن مباراة كاملة بمجملها العين العين المفروض كان يطلع اليوم. شوف سجل العين اليوم 4
1: ايه
4: وثلاثة محتسب 7، العين كان المفروض يطلع نتيجة تاريخية اليوم.
1: طيب
4: مع احترامي للكابتن محمد،
1: لكن انت امورك طيبة ابو محمد، الفريق بالنسبة لك مطمئن صح؟
4: كاستقرار
1: كاستقرار وتدعيم.
4: ابو تركي انا من زمان دائما كنا نشوف العين قوي هجوميا وكل البطولات يدخل هجوميا، من سنوات ما شفنا العين في توازن. هذه فكرة أساس.
1: يعني التوازن حاضر بالنسبة للعين اليوم.
4: موجود. اليوم بغض النظر عن 4-2 جولين اللي هي أخطاء.
1: أوكي.
4: نحن الموسم الماضي بدينا يعني بعد مباراة جدة. خمس مباريات متتالية ما تسجل العين. لكن نحن نقول بداية جولة.
1: طيب.
4: أنا واثق من فريقي محليا وخارجيا. العين جاءت هذا الموسم
1: ممتاز.
4: فكر أفت مش لأني أنا مشجع لنادي العين، لكن كأنا وكمشجع وعارف طريقي أنا أبني العين يوم يكون ممتاز في آسيا أو محلي.
1: يعني أنت تراهن على العين في آسيا وفي في الدوري المحلي أو البطولات المحلية. شكرا لك يا أبو محمد العيناوي. قبل لا أخذ المكالمة القادمة، أنا أتمنى يتم حصر بعض النقاط والجزئيات عشان نعطي فرصة لعدد أكبر من المستمعين من خلال حلقة اليوم ونسمع أصواتكم والنقاط اللي تبغون أكيد تسمعونها من الكباتن اللي معاي، الكابتن عبد الحميد المستكي، الدكتور موسى عباس، والكابتن فريد علي. أبو حمدان العيناوي مساء الخير يا أبو حمدان. أبو حمدان العيناوي ولا عبيد معاي؟
6: عبيد وياك.
1: مرحبا الساع.
6: مرحبا أبو تركي.
1: ما غير أبو عمر؟
6: نعم ما غير.
1: يا مرحبا الساع، ألف مبروك الفوز.
6: عبد الحميد موجود بصف.
1: مو بعشان أبو تركي بس ها؟
6: لا لا لا.
1: أتجمعه والعيناوية.
7: هلا هلا ببركة نادي العين.
6: هلا دفنه يا كابتن دفنه.
1: ابو عمر انتصار صعب في بداية المشوار بالنسبة للعين.
6: ترى كنت تقول بداية المشوار، وبداية المشوار دائما هذه الاختبارات الصعبة لما تيجي العين أفضل من أن تيجي في نصف الدولي. تعرف اللي لك واللي عليك، شوف إيجابيات وسلبيات سمعت. لكن احنا اليوم خايفين على مباراة أبو تركي كامل، يعني اليوم الحارس ما شاء الله شال كور
1: صح،
6: نتمنى المباريات القادمة يشل.
1: فهد
5: كلام صحيح،
6: يعني صراحة شال كور، يعني هذا بوفون بس يعني ابدا بريوله بجودي
1: ابو عمر هذا طبيعي صراحة. تلعب ضد حامل اللقب اكيد،
6: بس هذا احنا هذا نعرفه احنا ابو تركي
1: ما في شك
6: منا. اي حد يلعب قدام العين الان عين الذهبي بعد مش عين، اي حد يلعب قدام العين الذهبي نلعب هذه الطريقه.
1: العين شو طموح السنه ابو عمر؟
6: لا العين من 50 سنة وهو طموحه طال عمرك الزعامه
1: ويستاهلون العيناوي.

0: الأخطاء اللي حضرت؟
1: صحيح، الأخطاء الفردية هي اللي أثرت في نادي العين.
0: أوكي، يعني أنت تتفق مع أبو محمد؟
1: نعم أتفق معه، لأن في أخلاق فردية المفروض ما تكون موجودة، لأن خلنا نقول بداية موسم
0: صح،
1: واللاعبين اللي موجودين في خط الدفاع أكثريتهم كانوا في الموسم اللي طاف
0: موجودين في استقرار صح،
1: بدون ذكر أسامي عشبت ما في حساسية،
0: لا ما حد يتحسس. المباراة كل حد شافه وكلنا نعرف إنه المدافعين عادي
1: بالضبط
0: كورة،
1: في بالضبط هي كورة معاك فيها أغلاط، هي هذه اللي فرقت في نادي العين اليوم،
0: الأخطاء الفردية.
1: الأخطاء الفردية كدفاعيا
0: ممتاز. في شيء تغير أبو حمدان من العين، العين السنة عن العين السنة الماضية؟
1: اللي تغير؟
0: إيه؟
1: تغير هجوميا،
0: الثقل الهجومي
1: تغير هجوميا، لكن ما بيبين الحين أول جولة أو كم جولة
0: في الأمتار الأخيرة،
1: بيبين بعد الجولة الخامسة أو السادسة.
0: طيب يا أبو حمدان،
1: أنا
0: ربي يحفظك وتوصل بالسلامة إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: الله يحفظك. 655 1222 مستمرين في استقبال مكالماتكم ومشاركاتكم معاي سعيد. مرحبا الساعة يا سعيد.
2: مرحبا أخوي بتركي.
0: سعيد لوشاحي، مرحبا الساعة يا سعيد. نقول لك مبروك سعيد، السنة بداية الموسم التعادل مع النصر.
2: والله بتركي ما تقدر تحكم على أول مباراة، يعني اليوم انتهى فريقك كان متقدم 2-0.
0: أيوة.
2: رجعنا في آخر 10 دقائق تم تراجع مستوى الفريق وتم تسجيل نادي النصر هدف. أنا أشوف الفريق يعني ما تقدر تحكم عليه إلا في ثالث جولة،
0: يعني بعدك تتريى جولة وجولتين وثلاث عشان تقدر تعطي انطباع عن الفريق.
2: أكيد بتركي، اليوم مباراتنا يوم الجمعة مع الوصل بيبين الفريق وبعدها مع النادي بيبين الفريق، بس نحن محتاجين لاعب مهاجم. اليوم ما أنت تلعب بدون مهاجم وعندك اليوم مدافعين أجانب، يعني أنا المفروض أستغلهم هاي اللاعبين سواء لاعب أو لاعبين، أجيب جناح مكان المدافع وأجيب لاعب مقيم.
0: سعيد أنت تبغي تغير يعني طريقة المدرب؟
2: أكيد بتركي، اليوم نحن نحتاج أجنحة بتركي، اليوم عندك لاعب ما عندك ما عندك مهاجم ولا عندك أجنحة.
0: أوكي، يعني كلبة بحاجة إلى أجنحة من وجهة نظرك.
2: أجنحة طيب. لأن اليوم ما في إلى يعني فريق يجيب أجانب 2 مدافعين.
0: ليش لا؟ في الوصل عنده أجنبيين 2، عجمان عنده أجنبيين 2، حتى عنده أجنبيين 2، مش كلبة بس.
2: ما علي بسكين حيوم، نتكلم اليوم عن فريقنا اليوم المحتاجين، إحنا اليوم عدف لاعبين مقيمين.
0: أوكي، اختصر لي الحكاية سعيد. كلبة بحاجة إلى جناح تقول لي ومهاجم، جناح ومهاجم، يعني تم استبدال واحد من الأسماء في قلب الدفاع بجلب مهاجم وكذلك جناح.
2: أكيد
0: طيب يا سعيد، عندك جزئية ثانية أو سؤال للكباتن؟
2: والله ماشي، أشكركم بتركي على هذا البرنامج الطيب.
0: برنامجكم هذا البرنامج وجد لكم يا سعيد، ونسعد دائما بسماع صوتك أنت وكل الشباب اللي يشاركونا. ربي يحفظك يا سعيد، مشكور على اتصالك يا سعيد. 655 1222 أرقام تواصلنا المميز. مرحبا الساعة.
3: يا هلا، مساك الله بالخير.
0: مرحبا يا المميز.
3: أمسي عليك على ضيفك الكرام.
0: مرحبا بك، تفضل يا المميز.
3: الله يجزاك خير. اليوم صراحة فوز الجزيرة أنا أشوفها صراحة هي 3 نقاط، لأن المباراة القادمة أصعب. فهذه بخصوص المباراة الأولى. المباراة الثانية صراحة مباراة السهرة المتعة أحياء لدورينا اللي هي المباريات القوية. قبل كل هذا بنياز دائما يتوهج

0: امام العين بشكل مختلف، وبنياس يعطينا انطباع انه راح يكون السنه افضل ومتحسن احسن عن السنه اللي طافت. الى الان في اول مباراه طبعا، بالرغم انه في اخطاء في العين خاصه في الدفاع، لكن في نقاط حلوه.
1: فرديه ولا جماعيه؟
0: فرديه بشكل اكبر.
1: اوكي.
0: في نقاط حلوه صراحه. العين اليوم جرب جميع المهاجمين الثلاث. عوده جوناتاس صراحه فارق كبير. يعني لو كل لاعب بتوديه عاره وبيرجع لك بهالتوهج ممتاز صراحه. الاستقرار في العين اثبت نفسه اليوم. لو العين مغير مدربه والاجانب ما تلقى بهالمستوى وهالروح الكبيره. ولكن اللعيب الجدد ما اثبت نفسهم الى الان.
1: الى الان
0: نعم، محتاجين وقت.
1: ما في شك.
0: اخر شغلتين واهم شغلتين، الحسين الرحيمي المنتخب في انتظاره صراحه، واظن بنسينا اسامي.
1: ما نبغي ينسينا حد، نبغيه يقدم مستويات كبيره بس.
0: لا لا لا، نحن عندنا جرح في الهجوم.
1: إيه ما عندنا مهاجمين صح؟
0: لا، وقاعدين ندور على نفسنا ونطري
1: ان شاء الله. يا رب ربي يعجل بالايام ان شاء الله.
0: اللهم امين. اخر شغله البارحه تكلمت فيها، وضع العين التحكيمي، فقالوا راح يكون بشكل كبير ان
1: وضع العين التحكيمي.
0: نعم، يعني مع المباريات التحكيمي.
1: اوكي.
0: فصراحه اليوم الحكم المباراه مدرسه، يعني يعطيك انطباع مريح للناظر.
1: اوكي.
0: انت تعرف لو حد ثاني كان كوارث اليوم، ما بتطلع كتب وبتطلع امور ان انتقادات، والله راح تشوف الله المستعان.
1: الحكم كان مميز اليوم جدا. شكرا لك يا المميز.
0: مشكور.
1: ربي يحفظك. 655-1-2-2-2 ما شاء الله تبارك الله. أنا أبغي أخذ رأي الكباتن، لكن الأولوية للمستمع دائما
2: هم الأولى.
1: إيه، وبنرجع إن شاء الله اللي يقول لي نبغي نسمع رأي الكباتن، والله أنا لو بيدي أسمع رأيهم بسمع رأيهم الحين، لكن دائما الأولوية للمستمع، ناخذ منه ونعطي للكباتن اللي نعتز فيهم وبنسمع صوتهم وبنسمع رأيهم أكيد. ناصر الجزراوي، مرحبا الساعة يا ناصر.
3: هلا هلا أبو درقة والشباب العدة.
1: مرحبا بك يا ناصر، ومبروك الفوز الأول.
3: الله يبارك فيك. أنا صراحة مباراة الاتحاد اللي كانت بتركي. ألو،
1: وياك ناصر.
3: أمس شفت مباراة الاتحاد والخلود، والله الاستنصيح، قلت حرام أن الاتحاد يفوز عليه.
1: أن الجزيرة فرط بالانتصار يعني في المباراة الأولى. أيوة. راحت يا ناصر الحين علينا باليوم. نحن عيال اليوم.
3: اليوم فزنا، مش فوز، مش سبب الفوز الجزيرة.
1: ها منوع
3: حتى.
1: حتى؟
3: نعم حتى. لأن في عندي في
1: يعني حتى ساعد الجزيرة على الانتصار. هذه وجهة نظر ناصر.
3: في عندي في دور المحترفين أعتبر دورها كدور كومبرس. يعني مثل حتى يونايتد، خورفكان، بعض الأندية.
1: إيه؟
3: يعني مش مؤهلة انها تلعب في دوري.
1: لا لا, لا, لا ناصر، لحظة بس لا تاخذني بشراع وميداف. لحظة. هذا الكلام ما يرضينا ولا يرضي الاندية. انا ما بنتظر حد يتصل ويدافع عن الاندية، نحن اللي ندافع عن الاندية هني.
3: بس
1: ما نحن. لحظة بس، لحظة ناصر هذا مش رأي اليوم. بس الاندية اللي موجودة في الدوري كلها مؤهلة وكلها تحترم وكلها جاهزة وكلها عندها لاعبين وعندهم أدوات. اليوم نشوف بنياس. لحظة ناصر قلت وجهة نظرك اللي أنا ما أقبلها. هذه تمثلك. لا ما بخليك تكمل إذا أنت بتغلط على الأندية.
3: أنا ما غلط على الأندية. أنا
1: لتسي لأي نادي.
3: أوكي، خليني أقول كلامي.
1: هذا الأمر مرفوض تماما.
3: خليني أقول كلام وجهة نظري.
1: إيه قولي وجهة نظري.
3: في الأندية هاي كل سنة تلعب، والكباتن يعيدوني تلعب في دور المحترفين.
1: هي.
3: ولا لها دور حصلها نتائجها في المباريات على الأربعة والخمسة كل جولة كل جولة.
1: ممتاز.
3: ونفس الأغلاط ونفس الأغلاط.
1: ممتاز. لكنها تبقى في الدوري وموجودة في الدوري وتلعب في الدوري. أي أنا ما أقول غير مهيئة، أقول هذه الأندية لازم تروح لمكان أفضل، لازم العمل يكون فيها بشكل أفضل بهالطريقة. يكون هذا النقد.
3: أيوة.
1: إيه هذا يكون نقد بناء ونتقبله وكل حد بيتقبله، حتى الفرق بنفسهم وجمهورهم بيتقبل النقد.
2: إمكانيات متفاوتة في كل الدوريات.
3: حتى من ضمنهم فريقي يعني نفس القرارات يغلط كل سنة.
1: بغض النظر ناصر، بغض النظر. مرة ثانية ألف مبروك الفوز وشكرا لك على المداخلة. مشكور يا ناصر. 655-1-2-2-2. قبل لا أخذ الزعيم العيناوي، ما راح نقبل أن يكون في تقليل سواء من ناصر أو شخص آخر. اليوم هذه كرة قدم، هذه وناسة، هذه فيها إثارة، فيها ندية، فيها أخطاء، فيها إدارة تعمل، فيها إدارة ما تتوفق مع لاعب، فيها كثير من التفاصيل. يا أخي حط النقاط على الحروف. أوكي قول العمل لازم يروح لمكان أفضل، لكن تقول لي نادي غير مهيئ أنه يكون موجود في المحترفين، هذا الكلام غير مقبول. أنديتنا كلها مهيئة، أنديتنا كلها اشتغلت. أوكي العمل متفاوت، الميزانيات متفاوتة من نادي إلى آخر، الطموح متفاوت من نادي إلى آخر، جودة المدربين متفاوتة من نادي إلى آخر. هذه لك الحق أنك تقولها، لكن الكيانات لا تمس. لما تقول لي نادي لازم ما يكون موجود في الدوري، هذا الأمر مرفوض يا ناصر، اسمح لي في هذه الكلمة، أنا قلتها لك على الهواء وأرجع وأعيدها لك الحين. طيب 655-1-2-2-2 أخذ الزعيم، الزعيم العيناوي. مرحبا بك يا الزعيم.
4: مرحبا بالف مرحبا.
1: مبروك مبروك الفوز يا الزعيم.
4: الله يبارك فيك من بعد تعب.
1: يستاهلون.
4: ضغطنا شوية وبعدين نزلون.
1: ما في شيء بس سهل الزعيم.
4: أقول لك مبروك أول شيء على العودة.
1: الله يبارك فيك.
4: إن شاء الله فتاة مقطوع الحين رجع مرة ثانية.
1: لا موجودين نحن معاكم بعد المباريات من السنة الماضية ومستمرين السنة إن شاء الله، وكل يوم بتحصلنا بعد المباريات بتلاقينا.
4: بس سؤال فني.
1: آمرني.
4: شو رأيكم اليوم في المباراة بين البنياس
1: بنياس والعين؟
4: هل العين عالة بسبب أن وحدة يدافع أو أن العين كان سيء؟
1: حاضر يا الزعيم بتسمع الرأي هذا من الكبات.
4: زمن قبل ما اتصل.
1: ما سمعك يا الزعيم.
4: اقول لك زمن قبل ما اتصل دقيقتين او ثلاثه.
1: حاضر انت تبغى ترجعنا على الزمن ذاك 90 ثانيه لكل متصل. ها صح صح، على الزحمه هذه لازم نرجع 90 ثانيه ان شاء الله.
4: سلم على
1: كباتن. الله يسلمك من الشر ومبروك يا الزعيم الفوز والانتصار في الجولة الأولى. 655-1-2-2-2 أرقام تواصلنا ما شاء الله تبارك الله. نرجع للكباتن، نجدد الترحيب بالكباتن، لكن أنا ما نسيت الجزراوية. الجزراوية حققوا انتصار في غاية الأهمية في ضربة البداية، يعني لما تفوز في الجولة الأولى، الجولات الأولى دائما الكباتن والنقاد والمحللين يقولون الأداء مش مهم في الجولات الأولى كثر ما تحصد نقاط. والجزيرة قدر ياخذ 3 نقاط في من ملعب حتى القادم لدوري أدنوك للمحترفين. مبروك للفخر وجماهيره.

عالية رأسية الله جول جول جول جول جول أول أهداف الفخر أول أهداف الجزيرة في الموسم الجديد هنا يتقدمون بالنتيجة الهامشية مع نيرمين من اليسار حولها إلى خطيرة جول

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام عبر برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام، وجدد الترحيب بالكباتن الأعزاء الكابتن عبد الحميد المستكي، الدكتور موسى عباس، والكابتن فريد علي. وصدقوني هل التيك توك بوصل كل الأسئلة للكباتن، لكن أنا أبغي أسمع وجهة نظرهم الفنية في المباراتين اليوم، وبسمع من الكابتن فريد وجهته كذلك الفنية من الجانب التحكيمي، وراي عن المباريات اللي حضرت من خلال ثالث أيام دوري أدنوك للمحترفين، الجولة اللي فيها أرقام تاريخية، 11 فوز على التوالي بالنسبة للعين، هذا رقم تاريخي، 33 هدف من خلال هذه الجولة، هذا رقم تاريخي غير مسبوق في تاريخ جولات دوري أدنوك للمحترفين، وما زال دورينا في بدايته. قلنا الحر بيأثر، قلنا ما بنشوف أهداف، قلنا الحر ما بنحصل جمهور، ما شاء الله شفنا المدرجات فيها عدد، وشفنا فيها تكييف، وفيها أشياء يستحقونها جمهور الإمارات العاشقين لكرة القدم. شكرا لكل شخص تعنى وتحمل وزين مدرجاتنا وحضر من خلال الجولة الأولى، لأن الجو صعب بصراحة، الجو صعب، نحن نطلع برا هني عند الباب بس نطلع من الاستوديو شوي ما نقدر نستحمل. فبياض ويه يا جمهور الإمارات في كل الأندية وين ما كنتوا، شكرا لكم على الحضور من خلال الجولة الأولى. ببدأ مع الكابتن فريد، لأن كثير من الأسئلة على الجانب التحكيمي سواء من المتصلين اللي أشادوا بالحكام، وكذلك من التيك توك عبر حساب أبو ظبي اف ام أشادوا بالحكم اللي حكم مباراة العين، رايك بشكل عام عن الحكم من خلال هذه المباريات، أم هذه المباراة بالتحديد، لأن فيها قرارات كانت مصيرية وحاسمة كابتن فريد.
2: نعم، أول شيء خلينا نشكر أمانة يعني اللجنة اللي كانت موجودة من قبل الاتحاد كرة القدم اللي تختار الحكم الأجنبي. الاختيار الحكم ما يجي من الفراغ، الشخص اللي يكون متمكن وعنده معرفة بجميع الحكام العالم. نحن من يوم طبقنا التحكيم الأجنبي على فكرة كل الحكام العالم اللي يجون من أفضل الحكام، يعني أو يكون الحكم هاي نمبر 1 في بلده أو نمبر 2، ما يجي حكم نمبر 3 رقم 4. والدليل كل الحكام اللي يجون نحن نتميز فيهم في دوري الإماراتي. هذا الاختيار اختيار مناسب، اختيار من سلوفيكي من سلوفاكي الحكم، ايه؟ يعني قبل حكم 7 مباريات في الدوري السعودي، حكم 3 مباريات في الدوري القطري، حكم في الدوري الاماراتي 3 مباريات من ضمن كاس المصرف، اجمالي عدد المباريات 484 مباراه،
1: ما شاء الله،
2: يعني عنده خبر بالمباراه. وحتى الحكم ساعات انت ما تحس فيه في ارضيه الملعب، انت ما تحس فيه لما تحتاج يكون موجود،
1: ايه، بالقرارات صحيحه،
2: وبعدين هادي، حتى شكليا وبدي لانجوج ماله اللاعبين مرتاحين في ارضيه الملعب. والدليل لقى 3 اهداف من العين ولا شفنا احتجاج من قبل اللاعبين، وحسب ركله الجزاء على بنيات ولا شفنا احتجاج من قبل السمون، وبطاقه حمر كذلك، يعني كل قراراته في الملعب كلها كانت سليمه وكلها كانت صحيه، طبعا داعما من تقنيه الفيديو،
1: ايه، كطاقم كامل، يعني
2: طاقم كامل،
1: كل القرارات اللي اتخذها صحيحه،
2: كل القرارات الصحيحه، الخضاف
1: في الغاء الاهداف، في البطاقه الحمراء،
2: قبل ما انا اكد له بصحته اللاعبين اكدوا بصحته في ارضيه اللي
1: بس في في شيء واحد، في ملاحظه واحده،
2: ايه، شو
1: اللي تعودناه من الحكام نحن دائما، ان في الحالات اللي فيها بطاقه حمراء، ايه، ما فيها ادفانتج، هذه اللقطه صار فيها ادفانتج، استمر اللعب، بعدها رجع الحكم وطرد اللاعب.
2: انا
1: صحح لي،
2: شوف
1: هذه
2: انا ما بديش في الجزئيات،
1: لا لا صح،
2: عشان بس ما اروح مشان، خلينا بشكل عام نتكلم، الطاقم أدى المباراة بشكل جيد، لا دخلنا في، يعني ما بديش في الجزئيات،
1: صح بسيطة. كلامي ولا لا؟
2: لا، في اتفق معك 100%،
1: اي بس خلاص،
2: ايه، بس هناك في ساعات يكون في اتفاق
1: مع الطاقم، ما في شيء كامل بعد،
2: برافو عليك، وفي النهاية أداء كان جيد،
1: وفي النهاية ما ارتكب خطأ،
2: في النهاية انا اشكر اللجنة اللي جابت هذا،
1: ان شاء الله دائما يعودونا انهم يختارون، نعم، مثل هالنوعية من الحكام، في النهاية أنت تجلب الحكم الأفضل، يكون في يومه ما يكون في يومه، هذا بعد ترى مثل لاعب كرة القدم السوبر، تجيبه ومرات ما تتوفق
2: بس
1: معه،
2: بس محمد نحن نختار الحكام جيدين، وحتى حكام يستفيدون منهم، انت اليوم لما تيجي انت لا تجيب حكم لا تجيب حكم يحكم يروع يجيب حكم نحن يعني نستفيد منه.
1: اوكي بس ترى السوبر الاماراتي نحن يبنى حكم افضل حكم في العالم وقتها.
2: نعم نعم
1: اخطا واتخذ قرارات
2: حكم نهائي كاس العالم كان هناك يبنى نحن خطا وارد
1: بس هذا اللي نقوله. نعم. طيب كابتن الدكتور موسى عباس ابغي رايك الفني في في المباراه الاولى اللي حضرت اليوم بالنسبه لي حتى والجزيره واللي نجح من خلالها الجزيره في تحقيق أولى انتصاراته مع ضربة البداية في دورينا، كيف كانت الأمور وهل الجزيرة لاقى صعوبة في المباراة وهل حتى كان منظم في مباراة اليوم؟
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. شوف أستاذ حمد، أول شيء نبارك لفريق الجزيرة والفوز مهم. دائما أنت تسألني وحتى مبارح أن أنت محتاج خاصة في أول ثلاث مباريات أربع مباريات إلى الفوز، النتيجة قبل الأداء. اليوم الجزيرة كانوا خسرانين أربعة، طالعين من حالة نفسية غير جيدة للاعبين العين، حتى للمدرب خروج من بطولة آسيا إلى آسيا 2، فهذا كان له تأثير نفسي. مباراة اليوم لا تنسى نادي العين نادي الجزيرة كذلك عنده نقص ثلاث لاعبين أجانب، أعتقد كان اليوم بانزا يلعب وميلسون اثنين كانوا متواجدين. الجزيرة تفاجأ في حتى اليوم بالذات من ناحية تنظيمية، كفريق كان منظم جدا حتى اليوم ظهر بشكل جيد، لكن من خلال المباراة يعني من خلال الشوطين الجزيرة كان أفضل، لكن مش الجزيرة اللي تم توقع منه أنه بعد. أنا أعتقد الجزيرة بعده بعد المستوى الفني الكبير أنه يظهر بشكل جيد. الجزيرة محتاج فعلا إلى لاعبين أجانب اللي يصنعون الفارق. شوف اللي تريد الدوري، أي فريق يريد الدوري لابد أن يكون خمس لاعبين أجانب أفضل من اللاعبين المقيمين اللي عندك
1: عشان أصحاب أكثر خبرة
3: صح. دوليين يفوز
1: منطق.
3: فأنا أعتقد أول جزيرة في النهاية استحق الفوز، لكن حتى ما كان سيء، بالعكس حتى قدم لنا مستوى جيد. أنا وجدا أحسن من اللي قدم أمس حتى يونايتد. اليوم جزيرة حتى كان بشكل منظم بشكل جيد، ضيعوا فرصة فراس بالعربي أكثر من فرصة ضيع فراس، فبالتالي أنا أعتقد المباراة كانت جيدة على كل حال، لكن الجزيرة استحق الفوز اليوم. اليوم استحق الفوز، ومهم أهم شيء أنت في أول مباراة تأخذ ثلاث نقاط
1: صح.
3: أعتقد محتاج دفعة معنوية كبيرة واستحقون الجزيرة فوز اليوم.
1: ما في شك، مبروك للجزيرة، هارد لك لأهالي. حتى الظهور الأول الدكتور تحدث عن شكل منطقي ظهر فيه حتى، أو جيد أو منظم ظهر فيه حتى، يعطيك انطباع أن الفريق ممكن يقدم صورة مثالية لو اكتملت الصفوف سواء بالنسبة لي حتى أو بالنسبة للجزيرة. كابتن عبد الحميد، العين بتحدث عنه لأن العين قاعد يتحدث عن نفسه أساسا في أرضية الملعب، لكن أبغي أشيد في بنياس. بنياس خسر المباراة نعم، لكن بنياس قدم مباراة كبيرة جدا من الدقيقة الأولى حتى اللحظات الأخيرة اللي خسر فيها المباراة.
4: صحيح، والمباراة راحت بأخطاء بسيطة جدا. أنا أحمل أول خطأ اللاعب روكي سبب الهدف الأول في دقائق مهمة أرجعت نادي العين للمباراة، لأن دائما نتيجة 2-0
1: خطرة
4: تكون خطرة
1: صح.
4: عمل فاول يعني ممكن ما يعمله اللاعب كاكو، كان ظهر لمرمى بنياس يقدر يغطي عليه يقدر يسكر عليه، راح أعطاه اللي يريده بلنتي في

0: اخر دقائق الشوط الاول طلع 2-1 يعني رد العين للمباراه,
1: قرب العين من العوده.
0: ايضا اخذ انذار مع انه من افضل لعيبه المباراه, اخذ انذار, اجبر المدرب انذار خطا, اجبر المدرب على انه يغيره, وايضا خسر في ارضيه الملعب.
1: اي بس بس اداره ايسايلا كيف كانت في المباراة؟
0: ممتازة ليش كابتن؟ هو يعرف أن العين قوي كابتن, العين قوي هجومياً في الثلاث الخطوط, دفاعياً في الوسط, هجومياً الانتدابات اللي سمعناها في قبل لا يبتبدأ هذه المباراة, فلازم كذا لعب على الطريقة اللي ممكن أنه يجيد فيها, وهي شو؟ طريقة الهجمات المرتدة, وأجودها ثلاثة لعيبة, الحسن كروما
1: ونياكاتي
0: وسهيل النوبي, هذه الثلاثة سببوا خطورة كبيرة على نادي العين, سببوا في الهدفين اللي سجلوها في الشوط الأول. أنا أعتقد كابتن لعبوا بالطريقة اللي يقدروا أن ينجحوا فيها, لو ما غلطة كروكي بالهدف اللي رجع فيه العين في آخر ثواني الشوط الأول. شوف العين متى سجل أهدافه الحاسمة, اخر
1: لحظات الاخيره مثل مباراه الماضي,
0: مثل مباراه حتى والجزيره.
1: صح,
0: ترى حتى والجزيره اول هدف في اخر دقائق الشوط الاول, وثاني هدف في اخر دقائق الشوط الثاني, هذا سبب ضغط كبير على الجزيره, ايضا سبب في ضغط كبير على العين, ولكن العين قدر ان يسجل, قدر ان يحسم المباراه في الدقائق الاخيره. وانا اعتقد يا كابتن ان واحنا نشوف المباراه, أنا أحمل اللوم أيضاً للمدرب إيسالة لأنه تأخر في التغيير كثير. أنت كان تريد أن تجدد من لعيبتك, كان مفروض جدوين ينزل قبل حتى اللاعب الصغير اللي نزل اللي هو
1: ليونيل.
0: أيه. أنا أعتقد كان أول لاعب ينزل
1: بس جدوين, الطرد بعد غير كثير
0: أيضاً. صحيح, وغير من انطرد أفضل مدافع في فريق بنياس اللي هو ديكوفيتش. أعتقد العوامل هذه كلها تسببت
1: أثرت على
0: بنياس,
1: لكن أكيد. الأهم أن الظهور بالنسبة لبنياس يعطيك انطباع جيد. يعني أنا أرجع لست جولات من الدور الأول السنة الماضية,
0: أفضل من العام الماضي.
1: أكيد,
0: حتى الحارس كابتن اليوم الضنحاني كان من نجوم المباراة. أنا أعتقد الضنحاني اليوم كفر عن كثير من اللي صار في العام الماضي.
1: 655-1-2-2-2 أرقام تواصلنا عبر الهاتف, نحن مستمرين معاكم. باقي لنا نص ساعة من البرنامج اللي بيشاركنا يا مرحبا به. ما شاء الله أخذنا 45 دقيقة مكالمات ما سمعنا صوت الكباتن, اشتقنا له. ما فريد قولي
2: حلو. لا, بغيت أضيف على الكلام الكباتن, بنياس عرف كيف استغل أخطاء خط دفاع العين, وبالذات الهدف الأول. الهدف الأول أنا أشوف هدية أعطاهم إياه الدفاع, خطا من المدافع, وان تاتش من المهاجم بنياس العشر, سجل فيها هدف.
1: مع ان الكره ما لمست على ريلا. صح,
2: ما لمست بس بغض الدش الكره. بنياس عارف كيف يتقدم, ولكن ما عارف كيف يحافظ على النتيجه المباراه. واللي ساعده اكثر صراحه الطرد من افضل مدافعين خط دفاع بنياس اللي
1: ولاعب مباراه كبيره
2: اللي دفع, وما له داعي يعني. دائما مثل ما قال الكابتن, خطا في نصف الملعب بلعب العنيف ما لي داعي يعني. ممكن أنا يعني آخر دقائق اللاعب ينفرد علي, أرتكب خطأ, أمسك, أوكي ممكن, بس أنت في نص الملعب ما لي داعي أصلاً. الكرة ما كانت خطر يعني, بس في النهاية مثل ما
0: وقت كبير
2: وقت كبير كان متوقع. طيب, وبنياس تأثر يعني بصراحة بالطرد,
1: أثر على على على بنياس الطرد. هارد لك لجمهور بنياس. أوكي, الهدف اللي في نهاية الشوط, هارد لك لجمهور بنياس. بصراحة الفريق عطى انطباع مثل ما ذكر الكابتن عبد الحميد المستكي, عطى انطباع جيد مع بداية المشوار أمام حامل اللقب. يعني كانت ممكن تحدث مفاجأة في بداية المشوار, ربما يعتبرها البعض مفاجأة عطفا على سكواد العين والنقص الكبير في بنياس. مش تقليل في بنياس لما نقول مفاجأة أبدا, لكن بنياس ناقص لاعبين أجانب, لا ناقص لاعبين مقيمين إلى الآن ما جربهم, فبالتالي والعين صفوفه مكتملة بدري, والمعسكر والنتائج الإيجابية كثير من التفاصيل. برجع لأسئلة المستمعين. أبو محمد العيناوي, أبو حمدان العيناوي, الاثنين وكذلك المميز معاهم دكتور موسى, الثلاثة متفقين أن الأخطاء الفردية هي اللي أثرت على العين اليوم في مباراة اليوم. وبو حمدان العيناوي تحدث عن الثقل الهجومي اللي يمتلكه العين واللي تحدثنا عنه في بداية المشوار, أن العين دعم صفوفه بشكل مثالي. رأيك في مسألة الأخطاء الفردية؟

0: فردية؟
1: أول شيء بتكلم طبعا عن الأخطاء الفردية، مش أخطاء فردية، هي بقدر ما فعلا أنت تشوفها أنها أخطاء فردية، لكن هي خطأ تكتيكي جماعي، بحيث أن هجمات المرتدة لفريق بنياس كانت خطرة جدا.
0: يعني أنت ما تشوفها أنها أخطاء فردية؟
1: لا لا لا لا، هذا شيء جماعي، والدليل أن أنت الآن هم دائما العين يعتمدون، يقولون يلعبون 5-3-2، العين يلعب 3-5-2 ليش؟ لأن دائما عند الأطراف، حتى اليوم لازار ولا مياب، هو اليوم إرك، الاثنين في حالة هجوم، في حالة الدفاع كان يحصل نوع من الثغرات، فهني كان لابد أن يكون بن خالة
2: في الأطراف.
0: هذا شيء طبيعي؟
1: لا،
0: لفريق يلعب لا كرة هجومية،
1: لا لا لا لا لا مش طبيعي، لابد أن يكون في شكل الموسم الماضي. الموسم الماضي كان، يمكن إحنا بداية الموسم، موسم الماضي كان يا بن خالق ويكون على جهة الشمال، يكون رامي مغطنة، وعلى نفس الشيء على جهة
0: أوكي في كفر، يعني
1: في كفر. هذا ثاني الشيء الأهم، ليش رجع العين اليوم؟ شخصية البطل دائما، ليش يقول لك شو السبب أن هذا الفريق عنده شخصية البطل؟ لما يكون خسرانين كيف يرجعون للمباراة؟ كيف عندهم هدوء؟ كيف عندهم الصبر؟ إبتش تغييرات، إبتش على أعلى مستوى، إبتش عمل شيء مميز في هذا الموسم، وجود إبتش استقرار الفريق. ترى هو ما غير اثنين بس،
0: صح،
1: لازارو ونورس حربة مكان لابر، فإذا نفس الفريق. الشيء الأهم كذلك من المكتسبات اليوم العين، هذا الحب لاعبين والروح القتالية في المباراة. أنا قلت لكابتن فريد النتيجة 3، تذكر كابتن فريد؟
2: قلت نعم،
1: يوم النتيجة 2-0، وقلت لك أنت في آخر دقيقة كابتن سيد محمد، قلت لك العين بيبون ترى الثالث. ليش السبب؟ بنياس كان مميز، ظهر بشكل جيد لغاية ما سجلوا هدفين، بعد ذلك بالغ في موضوع أنه يدافع. لما هو كان يدافع، خاصة إبتش كان ذكي جدا، لعب على الأطراف. أنت لما تلعب على الأطراف تعمل شو؟ توسيع في خط الدفاع،
0: خطورة العين الدفاع. أصلا
1: لما لعب رفائيل بالذات مش الثاني، لما تغييرات حسين الرحيمي، حسين الرحيمي هو الفتى الذهبي، هو البديل الذهبي أنا أسميه.
0: بس لمتى بيكون البديل الذهبي؟ أنا أطرح تساؤل موجود يمكن في رأس كل عيناوية. حسين رحيمي كان علامة فارقة الموسم الماضي، حسم كثير من المباريات، ومنها مباراة شباب الأهلي، منها مباراة دبا، خمس مباريات
1: 13 نقطة ياب، هو 13 نقطة،
0: خمس مباريات أذكر.
1: أخطر ثنائي أنا أشاهده الآن كابتن رحيمي وأخوه وحسين رحيمي،
0: يعني هل من المفترض أن يشارك حسين رحيمي أساسي؟
1: هذا هني الآن
0: أبغي رأيك أنت.
1: هي رأينا
0: يشاركون أساسيين
1: الآن، ممكن يشاركون أساسي، لك ليك شوف أستاذ حمد، خلنا نكون، وأنا أقول لجمهور العين، اسمح لي بس أستاذ حمد، عدم الاستعجال في المهاجم واللازارو، أن نحكم عليهم، محتاجين وقت.
0: جورجيوس
1: محتاج إلى وقت، اللازارو محتاج إلى وقت عشان يندمجون، لأن ترى مش بالسهولة أنك تندمج مع الفريق، استقرار، حتى التنسيق والانسجام ما بين الأطراف وما بين هذا، وكيف يتحرك.
0: يعني أنت بهالطريقة تقول لي كأنه لازم يلعب،
1: لا لابد أن يلعب كهو رأس حربة لغاية ما يحصل انسجام ما بينهم، لأن هذا رأس حربة لاعب هداف جايبينه كلاعب أجنبي. حسين رحيم ممكن يلعب بعض الأحيان أساسي.
0: أوكي.
1: لا تنسى أنت كابتن عندك آسيوية نخبة، عندك كأس رئيس الدولة. أوكي. عندك السوبر،
0: معناته أنت أكثر مع جورجيوس.
1: أنا أقول عدم استعجال في جورجيوس، لكن هذا لاعب بديل، لاعب
0: عبد الحميد بالنسبة لك لحسين سفيان، ولا تغير الثنائي هذا؟
2: الحسين العام الماضي بدابة، لما بدابة
3: ما سجل،
2: كان يكون
3: ما سجل
2: لما بدابة،
0: بدابة بعض المباريات
2: إيه؟ لكن ما كان مثل لما ينزل. صحيح. بديل ما كان مثل لما ينزل بديل. اليوم الحسين الرحيمي مو بس هو، انت شو اللي يميز العين اليوم؟ قل لي شو اللي يميز العين؟ انه في لعيبة زين، ثلاثة أربعة لعيبة هم اللي يعملون الفارق للعين، هم اللي عملوا الفرق. من العام الماضي إذا ما سجل لابا كان يسجل رحيمي، إذا ما سجل رحيمي يسجل أخوه، إذا ما سجل أخوه بلاسيوس كاكو، وهذا اللي صار اليوم.
0: بس أنت عندك ظروف في المباريات، أنت كل مباراة بتتأخر تقدر ترجع فيها،
2: عندك هدافين طبعا، هاي الفرق الكبيرة اللي تروح للدوري،
0: الظروف بتمشي معاك في كل مباراة،
2: مشت معاه العام الماضي وجاب الدوري،
0: ما مشكلة. العام الماضي مثل السنة،
2: والسنة ترى هذا بدأ من أول مباراة ما شاء
0: الله. معناته أنا توج العين اليوم بالبطولة إذا على كلامك ومنطق.
2: أيوة ثلاثة منافسين للدوري السنة.
0: شفت
2: ثلاثة.
0: قلت ثلاثة منافسين.
2: أيوة صحيح.
0: معناته ما في شيء مضمون.
2: لا شوف وأنت إذا ها.
0: أنت تقول لي دام مشت الموسم الماضي بتمشي السنة.

0: شو الحل انت عندك مثلا؟
1: بس في بداية
0: لا لا لا لا حضرتك شو الحل؟ شو الحل؟ في افضل من هذا حل؟ لما يكون عندك
2: الحل انك تقلل
0: اللاعب اللي بالخارج شو تسوي؟
2: لحظة شوي انت ورقة شو؟ انت الورقة الرابحة
0: يا سلام.
2: بس كل يوم بتكون رابحة؟
0: وهو كل يوم ما شاء الله يكون رابع بلاجل كذا.
2: هذه وجهة نظرك.
0: انا ما اقول لك اليوم جورجيوس ترى زين جورجيوس
2: لا
0: زين.
2: يعني الكابتن
0: جورجيوس سجل
2: لحظة الدكتور موسى عباس قال شيء منطقي
0: اللي هو
2: قال جورجيوس سوى واصل يحتاج انه يلعب مباريات كثيره عشان يكون في انسجام، لذلك انا افضل جورجيوس يبدا بشكل مستمر بغض النظر عن مستوى الحسين الرحيمي او مستوى حتى المهاجم الكاميروني اللي موجود.
0: وانا عجبني اليوم جورجيوس، بقول لك ليش، انا بقول لك ليش،
2: بابا
0: ما حصل كور كثيره، حصل كورة واحدة وصعبة وسجلها بطريقة رائعة، هذا
2: الهدف.
0: دليل إيه؟ اللي لغى، وهذا دليل على أن اللاعب هذا هداف من دوران يعني.
2: لا ما حد يختلف على هذا الشيء عبد الحميد.
0: لأجل كذا كابتن جورجيوس راح يكون يعني حكاية في دورينا
2: ممتاز.
0: أنا أقول لك من اللعيبة الزينين، ولكن
2: أوكي. كابتن فريد
3: نعم.
2: ما في شك ما في شك كابتن فريد بالنسبه لك
3: حسين
2: حسين
3: انا اتفق مع كابتن، انت لازم يكون عندك بديل ناجح يدش ويخلص المباراه. في بعض من اللاعبين اذا لعبتهم الاساسي يستسلموا وما يسوون لك شيء،
2: ممكن ما يطلع بالشكل
3: وممكن المطلوب. ما يطلع بالشكل اللي انت تبيه، بس انا هاي وجهة نظر يعني.
2: ما في شك، نذكر بارقام التواصل 655-1-2-2-2 أرقام تواصلنا عبر الهاتف بالنسبة لصوت الملاعب، وبروح لأسئلة المستمعين أو المشاهدين من خلال تيك توك أبو ظبي اف ام. خليفة الملا يقول السلام عليكم أخوي أبو تركي، أسأل الكباتن من يتوقعون الفريق المرشح للفوز ببطولة الدوري؟ يا ساتر خليفة مولعها من البداية، يبغيكم ترشحون أندية. عبد الحميد
0: ثلاثة، العين، شباب الأهلي، الجزيرة.
2: العين، شباب الأهلي، الجزيرة. دكتور موسى،
4: أنا قلت لك وعلى رأي حتى الآن غاية اليوم نحن نتكلم عن جولة الأولى، طبعا العين، شباب الأهلي، الوصل، الجزيرة، شارجة،
2: ما بقى حد دكتور.
4: خمس فرق.
2: خمس مو وايد دكتور؟
4: لا
2: نحن في دورينا.
4: لا بس لا تنسى أنت الآن،
2: لا في دورينا نحن نرجع السنوات الماضية اثنين يتنافسون.
4: لا ما يتنافسون اثنين، انت مره الجزيره خذ، مره شارجه خذ.
2: لا لا لا انا اتكلم عن التنافس في البطوله، ما اتكلم على الابطال.
4: زين حتى تنافس البطوله لين دور الثاني دائما كان اربع خمس فرق تنافسون اكثر من موسم، فبالتالي انت من الظلم الان احنا نقول بس فريقين اللي هم الدوري، لكن انت وجود كم
2: منو انزين. طيب انا ما بقول لك منو بيجيب الدوري، منو الفريقين الاجهز للدوري؟
4: انا اقول الخمس
2: على الورق،
4: الخمس هذا اللي جاهزين للدوري.
2: دكتور ترى السنة الماضية حط سبعة
4: السنة
2: السنة قلص
4: السنة صراحة يعني أنا كنت يعني كنت وايد متفائل في الوحدة وفي النصر ولاعبين ومهذيلة، لكن في أول جولتين
2: استونا بادين بعد دكتور. كابتن فريد،
3: أنا فريقين اللي هم راح يوصلون خط النهاية اللي هو العين وشباب الأهلي.
2: العين وشباب الأهلي، هذه آراء الكباتن اللي موجودين عندي في الاستديو بالنسبة للمنافسة على بطولة الدوري. بالمناسبة هذه الجولة شهدت كثير من التفاصيل اللي حضرت، لكن ليش تتوقعون غياب التأثير بالنسبة للانتدابات الجديدة كابتن عبد الحميد؟ أمر منطقي لأن نحن في بداية موسم، جولة أولى، تكلمنا عن الجو وتفاصيله، الصعوبات، الانسجام، كثير من التفاصيل كانت حاضرة في الجولة الأولى، لهذا السبب ما شفنا اللاعبين الجدد، ما شفنا منهم بصمة كبيرة. أتكلم على مستويات مش أهداف، الأهداف موجودة.
0: أنت سألتني اليوم، واليوم أنا جبت لك على حسب المباريات اللي شفتها في الأسبوع الأول. هذه للجاهزين أنهم ينافسون على بطولة الدوري، بكرة ممكن نزيد شيء ثاني. بو تركي، يعني اليوم لنا 18 سنة احتراف زين، لازلت يعني أدخل الدوري بنقص لعيبة وهم لي معنى يعني هم لي قانونيا خمسة أجانب وثلاثة مقيمين، لك لين 12 لاعب يكون في الملعب. فأعتقد أنك أنت لليوم ما تأخذ حقك في أنك تجيب اللعيبة الأجانب، ما عندك كان وقت من انتهى الدوري تعرف شو اللي تريده من الأجانب، شو اللعيبة اللي أنت
2: كابتن عبد الحميد
0: ناقصين.
2: شوف في هالمحور
0: لازلنا نعاني كل سنة نتكلم
2: ممتاز، بس هذا المحور بالتحديد كل نادي له خصوصية. بقول لك كيف، في نادي مستقر، في نادي غير مستقر من الأجهزة الفنية، في مدرب مكمل، في

0: مدرب مش مكمل، في مدرب تم التوقيع معاه قبل المعسكر باسبوع، في ادارات تغيرت، إدارة خورفكان على سبيل المثال. فوضعية كل نادي اليوم، أنا كشخص واحد أحب الدوري الإماراتي، أحب دوري أدنك، أبغي أشوف جاهزية كل الفرق من البداية، هذا شيء منطقي وطبيعي. لكن اليوم حتى إذا بنشوف الأندية الأوروبية، الأوروبية عندها نقص،
1: صحيح،
0: يدخلون الموسم بعده مش مخلص.
1: بس انت ابو تركي انت كذا تنظلم،
0: بس في النهاية انت عندك اساس،
1: انت كذا تنظلم ابو تركي. على الاقل على الاقل يا اخي جيب لك ثلاثة لعيبة يكونوا عمود فقري،
0: صح،
1: راس حربة،
0: صح،
1: ارتكاز مدافع، على الاقل هذيل الاهم. شيء ثاني ايضا على الاقل،
0: طيب انت الحين فتحت لي محور، انت فتحت لي محور، كوزمن عنده نقص، او الجزيرة عنده نقص لاعبين، صحيح. ثلاث، صحيح، لاعبين في خانات الاجانب،
1: صحيح،
0: وكذلك من اللاعبين المقيمين،
1: صحيح،
0: ممكن انه يسجل. لو قلت لك شو المراكز اللي تفضلها، او شو احتياجات الجزيرة من وجهة نظرك بالنسبة للثلاث مراكز المتبقية بالنسبة للاعبين الاجانب، وين بتختارها؟
1: انا بقول لك ارتكاز بجانب كولوبالي، اليوم هذا المكان فاضي وخالي، هذا اللي استغل فريق الاتحاد وقدر ان يسجل الاهداف الثلاث في الهجمات المرتده، كان النص فاضي.
0: لا تشرح لي، قول لي المراكز. ارتكاز
1: ايضا صانع لعب،
0: ارتكاز
1: صانع
0: لعب، اوكي. المركز الثالث
1: مدافع، لليوم صانع لعب ما عندهم مشاكل في خط الدفاعي.
0: طيب اليوم بنياس بالمناسبه يلعب ناقص لاعبين اجانب، لكن قدم مباراه كبيره. أنا عجبني الانضباط اللي موجود في بنياس، لعب على التحولات، يمكن هالطريقة اللي يفضلها إيسايلا بشكل كبير جدا، عطفا على الأدوات اللي موجودة عنده دكتور موسى.
2: إيسايلا لازم طبعا استقرار، المفروض كان إيسايلا موجود مع الفريق ويعرف شو احتياجاته. أن حتى الآن ما يجيب لاعبين أجانب اثنين، أنا أعتقد هذا نوع من المفروض كان يجيب لاعبين أجانب وجهة نظري. ليش؟ لأنه موجود إيسايلا معاهم، وانا كمعامل مع الفريق، وكنت اعرف شو مشاكل الفريق بنياس في الموسم الماضي، وانا خلاص استقريت في دور المحترفين وظهرت بشكل جيد، المفروض كان لاعبين خاصه بنياس.
0: ليش في دكتور جانب. في مدرب يبغى يدخل الموسم وهو مش مكتمل؟
2: المفروض هو لازم كان يختار لاعبين. ليش ما اختار؟
0: تتوقع انه هو ما اختار؟
2: أكيد هو عنده شعور في النهاية، هو المدرب، هو
0: لذلك أنا قلت كل نادي عنده ظرف الخاص.
2: لكن دائما أنا أقول، يمكن حتى رد على الأخ محمد، أن التنسيق بين إدارة النادي اللي هو إدارة شركة كرة القدم،
0: بالضبط،
2: المدرب أو مدير الرياضة لو كان،
0: لأنه أمر مشترك،
2: يمكن بعض أحيان أمور المالية بعد.
0: ما يصير أنا اليوم عبد الحميد، أنا ليش أقول لك يعني الدكتور اتطرق للمدرب، أنا ما يصير أحمل المدرب وأقول الإدارة ما تتحمل، ما هو اللي يوافق على القرار الإدارة، اللي يقعد مع المدرب رئيس الشركة، هو اللي يقرر معاه، فهو قرار مشترك نادي.
3: أنا ما يصير تدفع،
0: بالضبط،
2: قرار مشترك.
0: اليوم المدرب يطلب سين من اللاعبين، لازم الأوراق هذه تروح للإدارة، الإدارة تصادق على الاسم هذا أو تقول لا هذا اللاعب ما يناسبني، ما يناسب الإمكانيات اللي موجودة عندي، فأنا ما أقدر أجيب لك هذا اللاعب، أجيب لك لاعب ثاني.
1: ومن اللي
0: فالخيارات أبحث فيه.
1: من الخسران بوتر؟
0: من التأخير؟
3: النادي،
0: أكيد النادي،
1: والنادي
0: بس أنا اليوم أنا أتأخر وأجيب لك لاعب، صح، ولا أني أستعجل وأخلص لاعبين وبعدين أنا ما ينجحون معه.
1: ما تجيب لاعب صح وده تأخر، ليش؟ لأن الحين راح تختار اللاعب بعجلة، مثل يوم تختاره في ما بين في التنقلات، ما في لعيبة زينين في التنقلات مثل الحين. انت اذا ما اخترته ويروح معك معسكر ويجي وتعرف كيف امكانياته وتدخله معك في التشكيله ويعرف طريقه
0: الانسجام اسرع،
1: والانسجام اسرع مره،
2: شو
1: راح تجيبه سرعه ممكن
2: سائله من شهر، عفوا كابتن حمد، سائل عارف من شهر 5 هو متواجد مع الفريق، تم تجديد ثقه فيه.
0: لا عقده مستمر من قبل، ايه، من وقع هو موقع سنه ونص،
2: يعني ان الفريق باقي في دور المحترفين.
0: ايه
2: شهر 5 و6 و7 والان احنا في منتصف 8، 3 شهور ونص، ما يعني هو طبعا اكيد زي ما تفضلت كلام صحيح 100%، دائما لا يمكن اي نادي، دائما مدرب يطلب اجتماع مع اداره النادي، ان كان رئيس شركه كره القدم او اذا كان في النادي مدير فني او كلجنه فنيه،
0: صح.
2: انا هذا احتياجاتي 1 2 3 4 5، المفروض وجهه نظري اي مدرب مستقر في النادي لابد أن يكون 5 لاعبين اجانب جاهزين قبل الموسم ويروحون معاهم المعسكر
1: ويتحملوا مسؤوليه. دكتور
2: كابتن يروحون المعسكر يتدربون مع فريق بحيث يكون في انسجام، لكن لما انا بجيب في شهر 10 او في شهر 11

0: قبل يوم يومين بيكون محتاج الى وقت كذلك.
1: قدم دكتور اللي قدم قدم
0: نعم،
1: ولكن الاداره
2: نعم التحدي اي هناك في تحديات كثيره ترى
1: طبعا، وقدم كل اللي تقول
2: يعني امس
1: شو احتاج له
2: امس امس لما طلع الكابتن
1: اللي هو يحتاجه يتوفر
2: فريد يعني لما امس طلع الكابتن عبد المجيد النمر يقول انا قعدت مع الاداره وعندي طلبت اشياء نعم والفريق عنده نواقص، معناته يا الاداره تبحث وهو بنفسه قال في تحديات ماليه بالنسبه لاداره خورفكان، معناته الامر واضح في تحديات بالنسبه لكل نادي بالنسبه للاختيار
1: بس بالنسبه يعني النادي وعدوا المدرب
2: انه
1: راح كل اللي يبي راح يتوفر.
2: شوف في نهايه المطاف اكيد ان الافضل مثل ما ذكرنا في بدايه حديثنا ان الافضل انك تخلص مع الاجانب اي ما في شيء
3: الان
2: هذه لحظه عبد الحميد هذه النقطه دكتور ما فيها نقاش لما الصفوف تكون مكتمله وانا عارف منو بيلعب معاي والمراكز اللي ابغيها بغض النظر عن النوعيه وانا رايح المعسكر هذه ما فيها جدال.
4: بس تركي انا شو اقول الحين لنا كم مو باول موسم الا ثاني دائما هاي المشكله ابو تركي، وهذا لك انت ادفانتج لك للفريق انك تجيب لعيبه زين انت في دوري محترفين من اول مباراه
2: من انت الافضل لازم انك تخلص
4: ايوه تحدد موقفك
2: صح
1: كابتن انت لحظه دكتور اسمح لي بس
0: تفضل لا تفضل
1: عشان بس ما نسمع ترى انسى كبرنا هنا
0: تفضل
1: انت كنت مدرب صح؟ مدرب حتى كنت مدرب في دوري المحترفين يعني هل كل اللي تطلبه يتوفر لك؟
4: ايه طبعا
2: لا شو كيف كيف طبعا؟
4: لا شوف انت
2: على عبد الحميد
4: سؤال ما تحصل اللعيبه
2: لحظه كابتن لحظه سؤاله واضح كل اللي طلبته حصلته؟
4: لا
2: هي ولا لا
4: شوف
2: قل لي هي ولا لا تشرح
4: لا انا بقول لك لكن اسمعني خلني انا اقول لك مو بنا كل اللي تطلبه انت الان شو متطلباتك تكتبها للاداره واريد هذه اللعيبه
2: الاداره حسب
1: الامكانيات اللي موجوده
2: الامكانيات اللي موجوده عندها توفر لك هذا شيء بديهي
0: بس معلش استاذ احمد ممكن تسمح لي كلام صحيح انا بطلب لاعبين لكن في لاعبين قيمه سوقيه عاليه صح لكن انا أجيب أقل منهم كماليا يعني على حسب شو قدراتي المالية أنا كنادي
4: أبحث
0: في فرق بين نادي العيون وشباب الأهلي وفي فرق بين نادي
2: حرام
0: فبالتالي أنا أقول قبل الموسم ما دام أنا مدرب مولود من 4-6 أشهر مع الفريق وقبل الموسم
2: أحدد
0: أقول أو كذا أقولهم رقم واحد عندي كذا رقم اثنين كذا رقم ثلاثة كذا في رأس حربة
1: محدد دكتور
0: إذا هذا الكلام هذا الرقم لكن
2: فريد عنده معلومة فريد أنا أقول يقول محدد. المدرب محدد
0: الآن شو السبب إنه ما جاوب
1: نعم
2: سبب يرجع للإدارة يعني تبغى فريد يجاوبك على السبب
0: لا شوف كابتن في النهاية هذه النهاية بني ياس يبون لاعبين
1: يبون يعني
2: ترى يبون اليوم يبون بعدين دكتور ترى الموضوع مش بني ياس
0: أدري
2: الموضوع كلبة الموضوع كلبة داخل الموسم بدون مهاجم خورفكان عنده غيابات وعنده نقص وعنده المدرب عنده طلبات الوحده داخل كثير من الانديه الموضوع ليش خصيته بس بني ياس نتكلم على كل الانديه طيب بما ان باقي لنا 10 دقائق تقريبا على ختام حلقتنا اليوم في ختام الجوله الاولى من دوري ادنوك للمحترفين تناولنا كثير من التفاصيل اسئلتكم كانت محط اهتمام بالنسبه لنا صدق المميز سال عن جوناتس هل فرق كثير في مباراه اليوم
4: أنا صراحة جوناتس من اللعيبة اللي من 6 سنوات إذا من 6 سنوات ما فرق مع العين بيفرق اليوم أعتقد جوناتس هو نزل كحالة المدرب بدأ يعني نزل علشان هجمات المرتدة لأنه سريع لكن اللي فرق اليوم هم اللعيبة اللي دائما يفرقوا مع العين كاكو ورحيم يا أخوان
2: طيب السعيد الوشاحي كان يتكلم إن كلبة بحاجة إلى هو طبعا كلب عنده لاعبين أجنبيين اثنين في قلب الدفاع وعنده اثنين في وسط الملعب ومنتظر انه يكون في مهاجم اي شهريار رجع لناديه السابق او وقع مع احد الأندية بالتالي الصفقة القادمة بالنسبة له خط هجوم لكن سعيد يقول كلبه بحاجة الى جناح أجنبي وراس حربة تتفق معاه في هذه الجزئية؟
0: لا يحتاج إلى راس حربة ولابد أن يكون مدافع أجنبي ضروري
2: لا اثنين عنده الحين
0: أنت عنده اثنين
2: ويقول تتخلى عن واحد وتيب جراح أنت معاه في الجزئية هذه ولا لا؟
0: لا
2: أنت مع المدافعين الاثنين
0: مع المدافعين الاثنين لأن العام الموسم الماضي عانى كثير فريق النادي كلبه
2: استقبل تقريبا 45 هدف اي طيب
1: بس كلبه طلب بصوره
0: عنده لعيبه احمد عامر سنه معاهم
2: لا احمد انتقل للحمريه اي راح للحمريه ما تم التجديد له ناصر الجزراوي يقول حتى هو اللي ساعد الجزيره على الفوز اليوم تتفق معاه فريد ولا الجزيره كان مقنع وقد

0: مستوى
1: لا ما كان عمات يعني ما كان أنا بالنسبة لي ما كان مقنع، بس في لك أسباب. تعرف ليش؟ دائما كل الفرق كل الفرق من يوم عرف الكرة القدم لحد الآن، الفرقة اللي شوي اللي تحت يعني اللي أقل من المستوى فوق تقدم كل ما عندها
0: أمام الفرق الكبيرة.
1: أمام الفرق الكبيرة. أنت الآن بالنياس راح بتشوفي نفس المستوى اللي لعبه اليوم مع العين.
0: صعب، الدوافع مختلفة.
1: طبعًا.
0: كل مباراة يدخلها يبغي يفوز، أوكي. يبغي بس يفوز. إني أنا
1: حتى اللاعبين نفسهم يبغي يبرزون مع الفرق الكبيرة.
0: صح. هذه مباراة تبروز لك الموسم كله.
1: طبعًا.
0: إنك تلعب ضد العين أو حامل اللقب، منو كان الفريق ومو بخسران، صار له سنة ونص ما شاء الله تبارك الله. مواصل هذه السلسلة، في وايد دوافع لما تلعب مباريات من هالنوعية.
1: بس كانوا يلعبون بثقة، مرة كانوا يلعبون بثقة وما عندهم أي خوف كان حتى في هذه المباريات.
0: 33 هدف في الجولة الأولى، الكفة تميل لنوعية الأسماء في خط الهجوم ولا للدفاعات اللي يعني لأن عندي تعليق في التيك توك يقول لك نحن دفاعاتنا ضعيفة.
2: الأخطاء الدفاعية الكبيرة تسبب بالكم من الأهداف، لو تشوف في كل مباراة أخطاء دفاعية قاتلة. صحيح. وانا اعتقد اليوم
0: مثلا هي السبب، مش جودة الاسماء.
2: لا، لين الان احنا نعاني من المهاجمين الذي الفذين في دورينا، ولاجل كذا نعاني حتى في المنتخب. بعد علي مبخوت ما جانا اي لاعب يقدر ان يسجل هذا الكم من الاهداف في كل البطولات. انا اعتقد كابتن هم بعض اللاعب، ولاجل كذا لابع 4 سنوات هداف للدوري، فاعتقد ما حد را طلع بداله. لاجل كذي كابتن احنا نعاني هجوميا، نعاني كثير هجوميا، وفوق هذا أكثر لعيبة اللي نجيبهم في دورين هم المهاجمين
1: وحتى المدافعين وحتى الحراس المرمى
0: عندهم أخطاء.
1: طبعا الهزيمة الوحدة بصراحة هدفين من حراس المرمى.
0: أي زايد ما كان في يومه صراحة،
1: ما كان بأمانة يعني.
0: طيب بالنسبة لكم إذا بنرجع للجولة ونفتش في أرقامها من خلال اليوم الأول لين اليوم الأخير،
1: تسمح لي بس نحن شدنا ترى وايد في ويستحق الحكم الأجنبي، بس ما تكلمنا حتى عن الحكام المواطنين والمحليين يعني. أمان
0: ليش ما تكلم عن ما تكلمت عنه
1: أمس؟ لا أوكي يعني عندك مباراة النصر وتحت كلب كان يحيى الملك كان مميز في هذا المباراة،
3: كلمت
1: كل شفاء زين
0: فريد لحظة كلمت هذا أنا معاك وأشهدنا في يحيى الملة
1: آخر
0: اسمه أنت شوف ترى الحكم يبغي يطري الحكام حتى
1: الحكام لأنه وايد
0: يستاهلون
1: والله يستاهلون. أعطينا الحكم الأجنبي
0: لو أعطيناهم حكم المواطنين يعني لا تحسسنا أن قصرنا في هالجانب.
1: وبعد راح أذكرهم ثاني مرة
0: أذكرهم
1: تفضل. يحيى الملة مباراة النصر تحت كلبة دار مباراة بشكل
0: النصر وكلبة،
1: محمد الهرمودي مباراة
0: الوحدة
1: وعجمان، ناصر حمد يوسف مباراة الظفرة والشارقة، سلطان محمد صالح الوصل يونايتد، كذلك زايد النعيمي حكم شاب من أكاديمية الاتحاد الأسوي، وإن شاء الله يكون ترشح خلال هذه السنة اللي هو خرفكان شباب الأهلي، وختمه بصراحة اللي هو حتى وجزيرة الحكم اللي تميز سهيل عبد الله، والاختيار كان مناسب والتعيين كذلك من قبل لجنة الحكام كان.
0: بس مباراة الوحدة وعيمان كان فيها إشكالية في إشكالية اللقطة، لقطة التبديل.
1: لا بالعكس كان قانونيا طبقوا بصراحة بنفس ما مدحنا في الفهم القوانين كرة القدم عند الحكم الأجنبي، كذلك المباراة الوحدة
0: شرحتها للمستمعين.
1: شرحت أقول لك كان متميزين الطاقم
0: برافو.
1: كامل
2: ما في أخطاء
0: ما في
1: بس الناس مخربطة بين العشر الثواني وبين اللاعب يرفض يطلع، هذا تختلف. اللاعب رفض يستمر اللعب، هناك اللاعب بدأ يطلع وتأخر 10 ثواني، يعني تختلف عن هاي.
0: أوكي.
1: بس الجماعة حطوا تنظيم مع بعض
0: شوف لازم أي قانون جديد في تفاصيل كيف تفهمها
1: دائما الحكم لما يتميز يعني صعب نقول أنت غلطان، هو متميز فيها مسكين نقول أنت غلطان ما بينام.
0: لا طبعا برافو لكل الحكام مثل ما شاد الكابتن فريد. يعني هذه جولة نتمنى أن الجوانب التحكيمية تروح لما هو أفضل في الجولات القادمة، وربي لا يغير عليكم إن شاء الله. ما نبغي أخطاء، نبغي نقلل الأخطاء لأن الأخطاء موجودة، نبغي نقلل الأخطاء في الجولات الجاية. بالنسبة لي
1: عندي صدني والله حسب قلت مش موجود يوم دحتم.
0: لا موجودة الأخطاء، ما كرة قدم في النهاية وتحكيم
3: أبغي يراوخ لك أنت.
0: لا
1: مدافع
0: لا الأخطاء موجودة، كيف كلنا نخطي. دكتور شو اللي لفت انتباهك من خلال هالجولة؟ نتيجة.

0: لاعب مدرب حارس.
1: صراحة أنا اللي عجبني كلاعب وكاختيار مندي لاعب الظفرة، فاجأت فيه
0: دومينيك مندي.
1: مندي لاعب مميز جدا في خط الوسط،
0: أعطى انطباع.
1: والله أشكر إدارة نادي الظفرة لاختيار هذا اللاعب مميز،
2: سجل هدف
1: هدف، ولا لا لاعب يعرف رتم المباراة كيف
0: مستوى كبير.
1: طيب عندي أجمل هدف، هدف إلتون على شباب الأهلي، هدف رائع جدا جدا على الطائر.
0: أيه.
1: كان هدف
0: رائع. هو الهدف الأجمل؟
1: أنا في وجهة نظري هو هدف الأجمل.
0: مدرب الجولة بالنسبة لك؟
1: مدرب الجولة والله أكثر من مدرب فيه.
0: عطني واحد.
1: كلهم اليوم خمسة الأربعة. سواء كان.
0: عطني واحد من من من 14 فريق.
1: من
0: العين، الشباب الأهلي، الوصل.
1: الوصل.
0: مدرب الوصل روي فيتوريا. كابتن فريد بالنسبة لك؟
3: أنا بالنسبة لي اللاعبين العين اللي تحملوا المسؤولية، كل اللي سووه في أرضية الملعب من الياب والفوز مش من المدرب، المدرب كان قاعد ومستسلم، هم اللاعبين في أرضية الملعب.
1: هو ما قال لك عن
0: مستسلم؟
3: إيه لا، مدرب العين استسلم أخذ
0: هو اللي هو اللي سوى هو اللي سوى هو سوى التغييرات
3: بس القتال اللي في أرضية الملعب
1: من جزء
0: للاعبين
3: مش طبيعية، مش طبيعية أقول لك. حتى التصريح
0: هذه النجومية بالنسبة لي،
3: حتى التصريح الرحيمي ده شو قال؟ كان إحنا قاعدين نلعب المباراة ونحافظ على اللقب الدوري. هاي كلمة كبيرة ترى اللي قالها بصراحة.
0: العيناوي دائما يدخل الموسم يبغي شيء جديد، ما يشبع العيناوي في تاريخ العين ما شبع عشان يشبع اليوم.
3: بس اللي لفت انتباهي بصراحة حكم مباراة الوحد وعجمان والحكم مباراة بنياس
0: ردينا على الحكم؟
3: اي نعم، لأنه هو تعرف ليش؟ تعرف ليش مباراة الوحدة؟
0: فريد قول ما شاء الله تبارك الله على الحكم. إذا قول ما شاء الله.
3: أنا أحب ما شاء الله، أنا أحب الحكم لما يكون فاهم القوانين كلها.
0: زين احنا نبغي نشوفه ممتاز، هذا الفهم نبغي نشوفه في الجولات الجاية بعد. اي مو فاهم اليوم وبعدين الجوله الثانيه ينسى.
3: انا
0: هذا بكلمك انت ما بكلم الحكام.
1: الشيء الاخر كذلك المميز الجمهور.
3: اي اليوم
1: المباريات
3: بالذات اليوم،
1: اليوم مباراه
0: بنياس صح
1: ملعب فول في وقت نحن نشوف الجو حار وكذا رطوبه.
3: لا بنياس ما كان حار الجو،
1: حضور
3: الجو بارد كان 35 الجو درجه حراره،
1: حضور جماهيري مميز لكن دريت الحرارة الرطوبة، لكن مع هذا الجمهور بنياس والعين بالذات اليوم كان على أعلى مستوى حضورهم. حتى تركبت باقي المباريات أنا أقول كل الجولات أن حضور جماهيري سواء كان مباراة الوصل أو مباراة الشباب الأهلي كل المباريات كان حضور مقبول وجيد حضورهم في هذا الوقت.
0: بيض الله ويوهم، بيض الله ويوهم.
3: درجة الحرارة متركب بنياس 25.
2: أنا أي
0: والله لو كانت 25 الرطوبة هذه ما 25 على اساس. كابتن عبد الحميد بالنسبه لاختياراتك منو اللي لفت انتباهك؟
2: رحيم يا اخوان
0: صح. الاخوان اوكي المدرب الافضل
2: جوران، مدرب عجمان اسبوع
0: حال. مدرب عجمان يستاهل والله،
2: يستاهل جوران من استوى من بدا مع عجمان وهو على نفس المستوى كابتن صح. راح في موسم النصر وعلى طول رجعوا لمكانه
0: النصر والوحده ورجع
2: هذا الفريق، فاعتقد جوران ورحيم يا اخوان.
1: بس رحيم يا اخوان كابتن مش جديد عليهم،
2: ما هو
1: من الموسم الماضي مميز. اتكلم لاعب لفت هذا الموسم جديد.
2: لا لا ماري
3: هو مسكين
0: حتى الحين قلناها ليداد لين الحين ما ثبتوا.
2: انت سالتني عن موسم جديد.
0: شوف الدكتور قال لك هالسؤال ليش؟ لانه هو اختار دومينيك مندي لاعب الظفره فيقول لك انت ما اخترت حد جديد يعني.
2: بعد ضيع مو بضيع
0: سبب في الهدف الثالث.
2: ايوه لا لا شات كوره قبل الهدف اللي سجله
0: صح،
2: اخطر من الهدف عادل اللي سجله وطلعها عادل حسن.
0: طيب نحن وصلنا لختام رحلتنا في صوت الملاعب مستمعينا الكرام من خلال هذا الاسبوع ومن خلال اخر الحلقات التي جاءت بعد مباراتي حتى والجزيرة. نجدد مباركتنا لكل الأندية اللي حققت نتائج إيجابية في هذه الجولة. النصر وكلبة انتهت 2-2، عجمان حقق انتصار في استاد آل نهيان بثلاثية مقابل هدفين، الشارقة تفوق على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، الوصل خرج بخماسية كبيرة أمام يونايتد القادم الجديد بخماسية مقابل هدف، وكذلك بذات النتيجة شباب الأهلي تفوق على خورفكان. الجولة فيها ريمونتادا يا الربع، يعني خورفكان يتقدم شباب الأهلي يرجع خمسة، بنياس يتقدم بهدفين العين يرجع بأربعة، كلبة يتقدم بهدف

0: فكان في استاد هزاع بن زايد. آخر يوم في الجولة القادمة الثانية من دوري أدنك للمحترفين يوم الأحد، بنياس يواجه يونايتد، والشارقة في مواجهة الجزيرة، كوزمن في مواجهة فريقه السابق في في في دوري أدنك للمحترفين. مباريات منتظرة والإثارة مستمرة في دورينا. شكرا للكباتن الأعزاء الكابتن عبد الحميد المستكي، الدكتور موسى عباس، والكابتن فريد علي. شكرا
1: لك
0: لمن يقف خلف كل هذه الجهود ويخرجها لك. لكل مستمعين الكرام، الأستاذ عصام زياد، تقبلوا تحياتي محمد الهوتي من خلف الميكروفون. في أمان الله، ونشوفكم على خير.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: كرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي.

سافر عشا ربي حرسك يا جاد له بدينك ما تروح إلا فيني سافر عشا ربي حرسك يا جاد له بدينك ما تروح إلا فيني سافر عشا ربي حرسك ويا

0: أول ما ترجع بالسلامة تجيني
1: أول ما ترجع بالسلامة تجيني
0: مدري شو أسوي يا حبيبي بلايام
1: مدري شو أسوي يا حبيبي بلايام
0: حكم الدهر ما خلى شيء بديني
1: حكم الدهر ما خلى شيء بديني
0: مدري شو أسوي

0: مدريش اسوي يا حبيبي بالايام
1: مدريش اسوي يا حبيبي بالايام
0: حكم الدهر ما خلى شيء بديني
1: حكم الدهر ما خلى شيء
2: بديني نعيش اللحظه معاكم ونصنع الذكرى الاغاني الجميله والفن الاصيل موجة غير احساس غير خلك قريب واستمتع كل لحظه اجمل مع بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: مع أبوظبي FM.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم،
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: الأغاني اللي تحبها.
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.

أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. أبوظبي أف أم، فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.